0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gidere Diyamuriye Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este e Radio Voz de Turkiye.
11: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: ズボルはグラソットなトルキエ。
0: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
12: イッツトルキエハンギアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
13: トルキエのラジオさ。
6: ブラス、トルキエの声ラジオさ。